كمان امرت وراك اسلم على الشيخ وبالت لابراسيون كرخ سيار قمت تمالك ترسانتو